أنا اسمي تيغيتا. أتسمعوا دابا لونفرساتيون 107.9. I listen to our version 107.9.